0: amal saleh adalah manfaat untuk pribadi, tapi memberi pesan-pesan kebaikan dan kesabaran manfaatnya untuk diri kita dan juga manfaatnya untuk orang lain. Empat hal ini jika kita lakukan, maka dapat dipastikan kita bukanlah orang-orang yang rugi, melainkan adalah orang-orang yang beruntung. Sidang jemaah jumlah yang Allah muliakan, menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan pesan-pesan tentang kesabaran bukanlah tugas pemerintah, bukan juga tugas tokoh agama, tapi tugas semua yang mengaku diri orang beriman. Siapapun dia dan apapun dia, jika dia beriman, maka dia punya kewajiban menyampaikan pesan-pesan ini. Kadang ada orang mengatakan itu tugas pemerintah, itu tugas kiai ustaz. Sebenarnya tidak, justru perintah ini adalah untuk semua orang yang memilih iman dan sabar, berkewajiban menyampaikan pesan-pesan kebaikan itu, serta berkewajiban menyampaikan pesan-pesan tentang kesabaran. Tentu saja kalau keempat poin ini kita lakukan, sekali lagi dapat dipastikan kita bukan golongan orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun iman dan amal saleh adalah merupakan satu modal untuk menggapai keselamatan, tetapi nilai tambahnya itu, nilai tambahnya orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan pesan-pesan tentang kesabaran kepada seluruh umat manusia. Jika ini kita lakukan, yakin dan percaya bahwa kita adalah benar-benar menjadi hamba Allah yang menyampaikan risalah-risalah Allah, yang menyambung risalah-risalah Rasul, demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua Allah masih berkenan memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga jika selama ini yang kita lakukan hanya mempertebal iman dan memperbanyak amal saleh, maka mulai hari ini mari kita menambah nilai itu dengan memberikan pesan-pesan kebaikan serta memberikan pesan-pesan pada kesabaran, agar kita benar-benar menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya nanti kita diundang oleh Allah dengan undangan yang sangat mesra, abdan syakura, adalah hambaku yang tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwas samiul alim.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
2: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوام لمن جل بالكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خليق البصر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. تذكروا قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيلك وهو أعلم بالمهتدين. واعلموا أن الله ربي أمر ولقد كرسي قال تعالى إن الله ملكت يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أقوال الحاجة. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخسر من خسر المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا عموما ومن أقواري خصوصا آمنة مطمئنة، ولصرف من أمة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أكرمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

0: قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. صفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. صف ربطكن لرسكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت القصدي رضا بطني من أمام الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Camaro. I want a Camaro. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلك النجاة من النار والفردوس. أستغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.